0: عجبر مدوين كان دمبيه بالفن كالكيس المريان بالهالكي حاليا سيدي حال وصعدا
1: وده حاجة أنو كلي أنو مهم كمان بضلين ببريها بكل شقوي كلام كتيرة أو وحنو وريجة حاجة قيبت بيع بيشتري كانو وريجة سولر كيو حاسة
0: هاي لكن كيف نقود خنسة هي
1: لكن مر مر كل لوب بهذو أك قيب قلا حفلة ده هو وين شيء أو يمكن لقى مرتقى دي ده وده كان أستراليا لكن ده sometimes والله سكس أو قلا بارك دميتشلو
0: إلا أحد ماذا وحي وحي كل حس عنيه والله سكول أحد كلا يفهمك أصلا بدأ ما لب بدنا ندون كدت بدنا حويه هي موقت واش قاس كب وقف كهذا حلي هذا جار كيسا ووقت قهره
1: فهمك وحوي وهدا دقة كدتك دوت كون عسل كود بدأ عدا الهدى الحين أمر دقة الحين كم يشرى دون كده ما لب بري عالمك دقة كيسا إنه هيستوح كون أحسن ما شرته مرك وحوي هدا قوي تعي هدا هسا تعي هدا برامر تعي هدا عيار صومالي تعي وأنا كنيون كسر كرنيو لأن المال مرينو أبد كان برنو أو تصنو أو ديف مقرن سا ده ولا هو واحد حلو هو
0: وي
1: أمو أستان ده كارك كليه أستان الله ده هو يصومالي هان الله ده هو
0: بل كورا مركب بل نك قربها هي مركب لسلو تقبل حالا ده سدي بل أي بدنا شو سامي
1: يعني ده حالا اسمه سامي والله ده اللي يلا دوي شو قاعد فرعي دوي شو كا أبا قربها نبرنا كل شو سامو ودنا دي ودنا كيني هالشو يعني وي نلوا بيوكو بدينا الحمد لله تانا والله شو ما ده والله قوان قابية حفلة ده والله قوان قابية وي سامعيان وحياة بضم انك تدور الانترنت كابين وبقى انك لا شعرنا
0: إيمك حيسا عدنك مركا لو يقبل سيدة دادكو قصوا بحان فاكي بالحلية دي هورا إيمك إيه هذا هنال يرتن دم بيها الدبل وايها مركا تسوى اكتب الحلية دان ما يسلا ده ولي حيسيه يدادكي يسوى بحتان
1: ما يوحوين هذا دادسو اكتو وقتك يجي انو انو فانكا كوشر نيو وقتك هذا وقتك حاضر كا فانكو لبدا وقدود وكلا يهوه كلمار يان دي واقي يجي رنتي واقي يجي وكتاد بدنا كحيسا بدنا ka magalaynta imiga waxaad moodaa de funky venus kan noqday ciyaar ciyaaro dadalyaradii dadyaray aad u wareegsan fanaaniin waa ku jiraan laakiin waxaad moodaa in dhaqankii uu ka tagayo waxyaabo kale oo qalaad ay tiisanayaan taasoo dadkii intoodii badnayd imiga markaad community-da markaad aragto xafladaha la dhigayo aad eegto waxa u soo gala ama u imaada dadka dhalinyarada waa wax yar waxaasna waxa keenay wax weyn de waxyaabo badan oo aan dhaqankeena ahayn baa lagu soo daray funky
0: marka
1: wixii funky halkii badigi hore uu wacyigelin buu ahaan jiray tusaale uu ahaan jiray ama amaan buu ahaan jiray laakiin imika waxyaabo aad moodo dabada oo dhaqamo inna lahayn oo kala lagu soo darayo oo ama haday noqoto dhinaca ciyaaraha haday noqoto dhinaca erayada xataa laftigooda lagu heesayo yani macna badan baa isbedelay wax badan ma isbedelay
0: illaa haddii dabcan xitaa fanaaniinta kaliya ma xitaa ciyaarayada sameeyay suugan yahay hanadii dhanka waanadu kala laftada xadmada in erayada tayadu ay ku hore xogaa baashu farqi u dhaxay
1: ma yeesayba ma no runta ma tahay noqoto meka xagga abwaarinta marka adeegta dhalinyarada xagga abwaarinta aad yaad yaad doogaynta sababta uga dhintay la wax kala baha waxa moodishayeen af Soomaaligi ka guur oo si yaraalayo xaggooda oo waxa ka horanayaan inaan ki marka adeegta u keento hees aad u keento qofnaa adeer heestan waa qaraabi buu kore waa qaraabi qaraabigi buu waxa uu
0: waxa uu weenaba qodayba erayadii hore ee macnaha lahaa eray macna Soomaaliga qaraabi waa waxa rawaan xiyar roos ku xiyalahan yar iska fudud
1: waxyaalaha suuq diba dunida oo de arayadii machaachilada ayay igu hees waa u yaqaaniin hees buu yaqaanay arayadii machaachilay arayga ugu basiitsan ee af Soomaali ahaan hadan caawa weydiisana garan ka jawaab garan ma waxa kor imaan laa adar ma garanay oo markaas sidaan abwaan ku noqotay
0: ha wixii baa dhaafsan
1: taytal ka abwaanimada lagu sheegay taatal yar ma aha yaani qofku wax ka qaadan karo xamaalan karo ma aha
0: ila had
1: marka waxa uu la dhalinyarada horta arayga abwaan la yiraahdo markoo hore macnihiisa fahma ka daay nikan waa hal abuur oo yar buu sameeyaa laba eray buu sameeyaa abwaan ma aha laakiin aanu waxa leeyahay laakiin marka luuq aysan haysin luuqdu problem baa bal horta af Soomaaligi hadilina af Soomaaligi aka tagina
0: bal tawr imika fankan imika la qabiyaladeeyay ee badan ay soo baxeen heeso imika reere iyo maamulo gaar ah iyo siiba dhanka reeraha waxba la qaatay dhanka siyaasadeed bal ka waranta
1: horta waa aanu waxaan oqanaa ceeb fanaanka waxa ku heesaa inaanu fanaan baahi ma oqanaa
0: haye
1: sababtu tahay de markan fanaan ahay ummadan ka dhaxeeya ummad wixii af Soomaali ku hadlaan u heesaya marka la ilaahdo anigu nin weyn oo fanaan weyn inta la soo taago reer hebel ku heeso ala ma qaan ka go waa heesahaas waxa ku wanaagsan dumarka isku aamani jiray moqta uu heesaa caygaas
0: dawaaki Brownburg la oran jiray xilliyada aroosidii madala gaar ah lahayn iyo meelo gaar ah
1: madala
0: qoyska iyo meelo la maana
1: warsidada waa ceeb fanaaniin uu qaado nin fanaan inuu qaado waa ceeb ila fanaanadii way heesi kartaa oran kartaa reer hebel baa heblay ku guursaday oo maanta boqorraa ku guursaday waa arayadii hablaha waxaa si dubar
0: haay Brownburgkii haay
1: laakiin waxaan ka sidii fanaanintu si soo taago oran in intan waa reer hebel baa sii dhalay oo reer hebel baa sii dhalay oo dab dabadaadna
0: iyo reer hebel oo gabaatiin reer hebel baa sidana iyo reer hebel waa macnaha waxaad moodaa

0: أنا زهرة أدم نحوش كتما مقالة نقول له محور الشام مسلم نقع بالسلام عرفة وكعن أدعى لعد حبعا لعد حقكم قبل دربي نقهو بدنا شوقات ناي عيد صلاة تسجيلو كاو وكناون حد حد بيتسل يو علام وخمس لزبانة زيبنا نجزانا نجينا أبلي زانون مش بيتسل مش محاجز كينا بس أبقى محرفة لنا
1: أما بمحنات عيد كتم حلال فيوتر اللي مال أختي ندحر الله عدى الكباكي
0: المخلو نقولو نحن رسول مسلم نعدنا نقوى عن عيد الأضحى بسلام وصحبكم كبدا دربي أسئلون نقولو بيت السر عدنا بدك النظر له
1: يغني لنا بيت عمين أنا مسكن
0: آمين حبيري غني لنا
2: جمرة أنا برحان معد الحميد بعد أبدا كرماتي كامبالي هجفا أنا بيدي لنا اسمرا لغو اسمرا بتعني تبنو أخباه يسلم كبسالة العيد جميرنا مينكو بتعني بيحي بلو بيحسوا لو تهدس لك اسمرا بتحرين سالة العيد كودي كان بلو مدة اسمرا نام دفع جزا جزا رحكا سالة العيد سدرا وحدي خطر غو نام سدرا عب ميتيا سدرا عب مرعي أمريكا دلما بتعني تبوك عدو
1: كمين مرخيب كمين مستنعي وغاندا تبع لو بركة حجب اسمرات وعلم هلاوكا
2: وانا ايضا بعيد صديقا جلا بيخوتي خانا بحرات كان اسمرات قلن مستدرها مسكرة نافوض زي حنانا انا وحدي فعم تبغى رخمارة لك حديشي مكلي عبدالي جيه لغاية مسكرة شبوبا يبغان داقل اذن برناش دارقا نرسع جاتنا خير نابا
1: بمخنات عيد كتم حلال فوتر اللي ملغت انت له
2: رخوش عيد عيد مبارك من الامن تمسلمنا بكل حلم جلو مثل ما كان براجم حلالو خاء كنزيناتنا لمصلكم او خلنا
1: نيلنا برهان نحن نروح سعيد كونل كان منا
2: امين امين خير واجعلك
3: دحاني ودحاني وتفلي خا خف جزا خا من خفتو تفوتهم تدراخا متعبيتها صرحتها كله قريفك كتحلف خلها خد كروب كبد بلي إن شاء الله لو عملت عملت تأنا عملت سلام عملت بالتجنة لقله خلو عملت بروه متعي طعم تصفاتك كتواهب النار لأمه إن شاء الله أزل على درجة هنري أنا هون نعدنا نهزبنا نفسنا كله
1: أب جبت زلو إيرتراين كم يوم تبع لو زلهم بحفشة
3: أنا كوا أي وطهون وزح حجين انا في درابيت كخيد كري كبي حل فارلود ما جمرت بيخري قند حني طبوي عايشه معدنا
1: بمغنيات عيد كتم حلال فيه تدالي ملغتي انت اللي عد الكباكي
3: بمغنيات عيد الاضحى بع البيتي خالد ابراهيم بادوري ابس مرازلو ندي امن حسن نايب نحوي سويرة احمد طاهر بادوري مس بع البيتو نجات مس دكو احمد امنا اسماء انقع حقو سكم مس حوان سيد حوان دك حواسا دك حوان انقع حقو سكم وعبك عنا كل سنة وانتو طيبين عيد مبارك كلكم دلي عامة عوات عامة بلتقلنا همت قديمة دولكو عامة السلام كون لنا أبزل لنا يو بفغري بسلام نأبية نقوله إن شاء الله يقبر لنا ما ماهر تي كلكم زنبركم محاز تي فتوكن بفلاي بفلاي دماد فتوى محاز أبس مراز الله أرسيما بلقيتا كمون نيات دسالي بمول أم محازتنا فتوتنا انكا انقع حق وسنا انقع أربع لزياد تقدم لزمهاد الربع قد بعد ما تنت حفل مها عيد أضحى نايل
1: يا غني لنا
4: زي خبركم سمعتنا تكتاتل وزلقون بي بي سي نيوز تقرن يايو حجد ما حد سرت زيناتات كنقراكم لبع حمام إيبولا زسكا يوغاندا مس ديموكراسيا أو تريبابلي كونغو زلو أدوبات نغزي وكعزو عزيزا زاقيت كتر استلقفو أبتهاجر شو عاد تبتحلو نتي أب مبرقاوي ديموكراسيا أو ريبابلي كونغو زلابع زلو لبدا إيبولا نمكتا زقبر زلو سعرتات بسنكي أبتخبابي زكايد زلو قجت يتعناق أفكم زلو حلافي ودبت عنا على ما تنكيغو دكتور تيدروس أدحانم أم محبرو من رخبيتات أبزهابو مجلسي بومباتات الناس دربية نقديات قبو كنكن كقبرو كم زي كالو قليسو زاقيت كلتميتن إسرام بات حمام مويتوم كم زلو يفلت أمريكان كانادان كاب كونغو يوغاندان دوب سودان استبقلسو قياشو كي أتوون كالكيلن اللوا غانا بأمايت قصارو زيغاتاتا كاب دوب أفريكاو تيا توم لومي ناب هاگروم زاعتو أستاد سلستميتي بسنكتي أب دوب أفريكاو تهاگر أنت أر سدتنياتات كفتس أمسان حمد كعتتاتن غوسكواساتن يوم كوتسو تغديدوم حيالو هاگرات أفريكا نتي أبلع لزيغاتاتن زفتس أم بدل كاكاو موو مسنحاني

0: لد اسرائيل اب قازاب زفصمتو متقعتي حد لعلواي مراح حماس تقاتيلو عزازي وتهدراوي كنفنايت غوجله محمد اده تمالي سولوس اب استخايده متقعتي يتقاتيلو نسون تقد محاده سمون بتمساسال متقعتي استقنصله لعلواي وتهدراوي عزاز حماس زنبره از اد دين الحداد بمتكايو نتحلف نتركبو انيو بخال وغن سراويت اسرائيل اب لعل ليبانوس جمرو حدش متقعتي لمون قصيل وويل الله تاريخ ندحريت ملسلنا خنفتشن كلنا حد حدق زي ندحريت استرفو ورقاوي عدلاتن نكون النتاتوم زيين سبار وسنداتن نركب لومي إرترا ناس أمس وسات أب تسبح ناس النت بزعواز تدالوتن نسلاس عامتات أب كبحيت عاتيات سنحتن إمرجنت إرتريا زرستا تاريخاوي تنايكو طبا مسحفن وتسي تنايتي شعود تقايدة وعلان أزي برهانة كتزخاخر النايا
1: إرترانات أمس واتتنا تشعوز تغلق لتزفا التزوارق إمرجنت إريتريا تابلو خلاز واتت إرترا بزبل عرستي في اللاميت متحف تحاتي ما زاشوعات عبيت معرفاتن سلستميتي قصاتن حيزان متائيه زاعت تمت ودناتن حلمتاتن زغمتات متحف أبت بحناتنات قبل إسران كلتنك سبع إسران أربعتن حملش عن جعت تميتن تيس عن حدن نسلست معلتات أبا يونفرستي أسمرا نوقت أواوي بدهوتات نمكت أمس تقابو إسران حدن مهرانن شعاتن ايقزيو منقستي تكالاتن تساتي فوم بزمن جووو تحفاتن كتاعتن مسارت جيرا ببروفيسر قبرهوات تسفا قيرقسيا تتحفا نيزا اخي باز غفتن اي شعون منيستر كتابا حيلا والدتن ساي كتابا حقر سفن مبال زادل لتعري كابتي ننالت نزا تخفل مسواتي كم زي سنف كأمتن كلو ونالت حفي إيسيا سافور كدما نزلو عاقمي مميخا نقدمي زوان شفو حسابات نمسرع تمكروتات كالوت حقرات متنعن نمهران زعدم مدايات مخعبات مساسلتي آخي باطات بغلط علي كايدو كامز اللوم قليتو نبرا اتي وعلا اب ارترا بناي هزبن بحتاوي وانينن زكايد حوس واسكو تباك التاتاتو حرشة بمعبول عقباب كامز سرح مقبار سباو شركنات نقدي كامعبل كمون كو تباك بقنعن كاببلشون نازر حقا بديموكراسيا وسرعة كسنة اب زبلو نتبتات رعما نبسهير بروفيسر تكي اف السحاتين دكتور يوهانس هابتون مسيقروا بتحقرات كارنا افريكا بفلايكا مس ايتوبيا اب حد حدن زمور كوسكوت أباوي متزققع كقبرة كامز قبا كتابو كلو دكتور والداي فوتر بشنقو نئير ترازد اللي بوليسي نبينات عداقة زك أرارب كخون موقيتو انتو غنى جنز حجي اير ترازد لاتو كتابو كنتات مستشعوز نبرة تتبيت فاتيمو اي كرارب نيو اتون بفغر هاقر تدريخوم وانينوم قديفوم شك تمرتحيزوم نقود أبا اير تراكا بمعامو أوتيوم نخصى ليواح عغر عقميز نبرم مهوران عقمو من كإلتوم ككافلو لزخو العدل بزيت فلالي مخنات مستعانا غفة تواسينوم ترفو زا سلاس عمتات أبا كبح زلا متحفكة نايزو كلو مسكريا
0: اب موداتا اب لاوس بسنك زقات اما علقلق اب حادة بعتي نحادة سمون تقار كيروم زنحو حموش تسبات بداقف سرح تنياتات هزوز حادقا بهيوت دحينوم مسوم زنبارو كل تسبات قنزاقيت هالواتوم اي تفلتان اتوم شوعات تسبات واركين من داين ابتا عميق بعتي مساعتو ايوم اتحادقا قات ايموهم زي خبركم سمعتنا نلوم زدالنا لكم تحستو نزي مسل نيرو اوها ديت مدب ازي برهانك الى تكنيك ديفيد انزاو كومون انا عاوت قبرك زيابير مساقم تسنحنا سسنايو نعاقم

0: سلام انقع بدحان نامدب Essential English Conversation متاحم ازي نتمهارو قنق انجليزينيا ازيو ادلاي زخونا مدبيو انا تمسكن بحال ابنا يلوم مدب بزعباك اربا ازماتكم نخطعلولو اتخولولو اقباب كتمهارو يخم حجي كلتا سبات بزعبا ازمادهم زقابرو علال نسمع
1: How many cousins do you have?
2: I have 11 cousins. How about you?
1: I have 4 cousins.
0: زغبد انت مسيلو اي تشاولو. نزن اي كلت يوم علال كفافيلنا بمغرب نخطل لما مبدوخن حق سوكمينا. كازن زبلك قال كاب حاوبو عمو اكو كمون حاتنو نزولودو زغلز قاليو. نخط عمنا كاب زغطينا نايك اربا زماد إلنا كنتو عمينا. بمجمرتا جولي نكريس كندي نايك اربا زماد علوخا إلا حاتي تاتو. How many cousins do you have?
3: إذا حدتو بزعبا خالوت أبالات بيتسب نمو وكاسون كنت قاملان خيلينا